0: يتعلموا اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: الفعل الصحيح في الأمر، الجزء الثاني.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف حالكم؟ كيف دايرين؟ كل شي في أمل؟ لا إيوة، التمارين أشنو حالهم؟ صوبتوهم؟ ما عندي ما نتسالكم. الفعل فهمة، ما كانش فعل غريب علينا، وحتى التصريف ديالو في الأمر ما غيكونش رهقكم بزاف ولا تعبكم بزاف، لأنهم فقط ضمائر خمسة ماشي أكثر. نصحوا مع بعضنا التمارين إلا جات على خاطركم. كان عندنا أنت، أشنو قلت غادي ندير؟ غندير أنت افهم.

انت افهم، انت افهمي، انت فهم، انت فهمي. ياك ما درتوش النون، لان النون قلنا كتكون في المضارع، وهنا بطبيعه الحال كتولي تا وكتكون انت تفهمين. راكي دابا كتفهمي، ولكن انا بغيت نعطيها الامر، او انت بغيت نعطيك الامر وبغيت نقول لك انت خصك تفهمي. افهمي انت افهمي. عندنا اشخور، عندنا انتما، اش غادي نديرو ليهم؟ افهما. حنا في الدارجه كيف قلنا ان المثنى ما عندناش، في الدارجه كنديرو بحال اللغه اللاتينيه، المثنى كيماخذ الصيغه ديال الجمع، كنقولو فهموا، ولكن في الفصحى راه كاين المثنى وكنستعملوه. انتما افهما، انتم اشنو؟ اسمحوا لي، اف ها مو، قلنا هذاك الالف مسكن اللي اش اللي ما كيتنطقش. انتم افهموا. بقات لينا دابا غير ضمير واحد، هو الضمير المؤنث انتن.

في الدارجة كنطقوها بحال المذكر. انتم فهموا وفهموا، ولكن هذا كيجي صيغة مذكر، ولكن حنا في الفصحى. وشوفوا ما أجمل الفصحى، أنها كتعطي النساء تهما الحق ديالهم. أنتن افهمنا.

انتن افهمنا. اعزائي، هادو كانوا هما التصحيحات ديالنا ديال التمارين ديالنا. دابا الا جات على خاطركم غادي نديرو شوي ديال التطبيقات، ولكن هاد التطبيقات غيكونوا من خلال واحد النشيد، ما يمكنش ما تكونوش سمعتوه هكا ولا هكا ولا دز من حدا ودنيكم. لا بد ما غادي تكون القطو كلمات منه، لانه نشيد كنقولوه وحنا صغار، كيف كيقولوا تربت عليه الاسماع ديالنا. ولا بد ما كيف قلت ما غادي تكونوا سمعتوه مره ولا سمعتوا خوتكم كيقراو به، ولا الذاكره ديالكم لا بد ما غادي تكون حافظه منه شويه. هاد النشيد كيقول مثل الساعة تك تك تك تك، دوما أبدا رتب وقتك، انهض باكر واحفظ درسك، اكتب واقرأ هذب نفسك، اركض واقفز قوي جسمك، انشد غني نشط فكرك، مثل الساعة تك تك تك تك، دوما أبدا رتب وقتك. حلوة ياكم، أنا عاودها لكم مرة أخرى وانتبهوا معايا مزيان، وهنا قولوا لي أش من زمان كين في الفعل. مثل الساعة تك تك تك تك، دوما أبدا رتب تب وقتك، انهض باكر واحفظ درسك، اكتب واقرأ هذب نفسك، اركض واقفز قوي جسمك، انشد غني نشط فكرك، مثل الساعة تك تك تك تك، دوما أبدا رتب وقتك. أعزائي، هنا أشنو سمعتو؟ منين قلنا رتب وقتك؟ مني قلنا احفظ درسك، اكتب وقرأ، واش هاد الحركة كانت تدارت؟ واش عاد كتدار دابا؟ هي في الحقيقة عاد غادي تدار، ولكن عاد غادي تدار خصها تطلب بعدا منا اننا نديروها، خاص شي حد يقول لينا نديروها. اذا هنا كاين الامر. قبل ما نخرجوا مجموعين هاد الافعال هادي، غادي نحاولوا نفهموا النشيد او الانشوده شنو كتقول. مثل الساعة، مثل الساعة يعني بحال الساعة، تك تك تك تك تك تك تك تك، هذا الصوت ديالاش ديال المكانه كتقول تك تك تك تك، دوما ابدا، دوما كنقولوا دائما، كنقولوا دائما وابدا ملي كتكون الحاجه اكيده وخصنا نقوموا بها، دوما وابدا.
دايما يعني على الدوام. دوما ابدا يعني على الدوام، يعني كاينه استمراريه. رتب وقتك بالدارجه، اش كنقولوا؟ رتب وقتك، رتب وقتك. انهض باكر، انهض باكر يعني انهض. نوض كنقولوا بالدارجه، نوض بكري، نوض بكري كتكون هي انهض باكر. حنا الفعل في الدارجه كنقول ليه ناض، هي في الحقيقه راه ماشي ناض، راه نهض. هذيك الا راه اصلها ها، نهض كنقولها نهض ينهض، في الدارجه كنقولوا ناض ناض كينوض، هي راه في الحقيقه هاء. واحفظ درسك، في الدارجه اش كنقولوا؟ احفظ درسك. شفتوا شي فرق كبير ما كاينش؟ واحفظ درسك. اكتب واقرا، اكتب واقرا. هنا عندنا كتب اقرا، في الدارجه ما كنطقوش هذيك الهمزه ديال اخر الكلمه، بحال مثلا كنقولوا مساء الخير، ولكن راها كتسمى مساء الخير. بحال كيف كنت قلت لكم ان الى عندنا مثلا شي حد في العائله رجاء ولا وفاء، كنقولها رجاء وفاء، ولكن في الكتابه كيخصنا نكتبوها باش بالهمزه في الاخر. بحال هنايا اكتب واقرا، في الدارجه كنقولوا اكتب اقرا، هذيك الهمزه ما كنطقوهاش. هذب نفسك، هذب نفسك حتى في الدارجه كنقولوا هذب نفسك، صلح نفسك، قد نفسك، هذبها. اركض واقفز، الركض في الدارجه ما كان نستعملوش، ولكن كنقولوا كيجري. يمكن كنقولوا في مراكش النواحي كنقولوا كيرورك، يمكن الى جايه من يركض، ولكن المهم يجري كنقولوا جري. اركض الركض هو الجري. وقفز كنقولوا كيقفز، يعني كي كنقولوا حنا بالدارجه كينقز، ما كنقولوش كيقفز، انما كنقولوا كينقز. واحيانا

انا كنطقوها مثلا وكل كنلقاوها حاضره في المثل الشعبي ديالنا، مثلا بحال كيقولوا اللي فيه الفز كيقفز، القفز ملي كنسمعوا راه كنعرفوا كيعنيو بها تنقز، نقز، اقفز، قوي جسمك بالدارجة، اش كنقولوا؟ قوي جسمك، يعني اعطيه القوة، قوي جسمك. انشد غني، هادي راها بحالها بحال الدارجة، كنقولوا نشد وغني. نشط فكرك، انت في الدارجة اش كنقولوا؟ نشط الفكر ديالك، نشط فكرك، نشط فكرك، نشط فكرك. مثل الساعة بحال الساعة، تيك تاك تيك تاك، قلنا هذا راهي الصوت ديال المكانة، ما فيه يعني لا دارجة ولا فصحى. دوما أبدا، دايما وأبدا. رتب وقتك، رتب وقتك. أعيد، ودابا مع بعضنا غادي نقفوا عند كل فعل كاين هنايا امر. مثل الساعه تيك تاك تيك تاك، دوما ابدا. هنايا ما خرجت حتى شي فعل، لانني عندي مثل يعني بحال، وهذا ماشي فعل، هذا من الادوات ديال التشبيه. الساعه بطبيعه الحال ماشي فعل لان سبقها الف ولام، قلنا تيك تاك تيك تاك هذه كانت الصوت ديال المكانه. دوما ابدا، هانتوما كتشوفوا انهم واخدين التنوين ديال الفتحتين، وكنطق دوما ابدا يعني ما عندها شي علاقه بالفعل. كنوصل رتب وقتك، رتب الوقت ديالك. هنايا الحركه كاينه هي الترتيب، ولكن هذا الترتيب مازال ما تدارش، عاد انا كنطلب انه يتدار. اذا رتب رتب. عندنا هنايا وقتك، ما يمكنش تكون فعل، رتب وقتك. من طبيعة الحال قلنا ان هذه الضمائر المتصلة اللي كتعني الملكية، كتولي زعما الحاجة راه ديالي ولا ديالك ولا ديالها ديالو، انها دائما كترتبط، كنلصقوها بالاسم ماشي بالفعل. عندنا رتب وقتك، يعني رتب وقتك. غادي تقولوا لي هنايا ما كاينش الالف بحال ديال اكتب، هادشي غادي نشوفوه ان شاء الله من بعد، غادي نشوفوه من بعد ان شاء الله. المهم دابا نخرجوا الافعال ديالنا ومن بعد غادي نشرحوا، ولا ما كفانا نشرح في هذه الحلقه ان شاء الله في الحلقه الماجيه. عندنا رتب وقتك. الشطر الاخر كيقول انهض باكر، زعما نوض، انهض. انا غنكتب الكلمة كيف خصها تكتب باكرا، ولكن كتعرفوا ان الضرورة الشعرية كيقولوا كيتبح الشاعر لما كيتبح لغيره، يعني الضرورة الشعرية ما كنتقيدوش فيها في اللكن بالحق، غير في العجوز ديال يعني في النص ديال البيت الشعري الاخراني ما كنتقيدوش فيه بالقواعد ديال اللغة، ممكن نسكنه فعود اننا نقولوا باكرا غير باش تعطينا هذيك الرنه
وتعطينا نفس النغمه تكون

ديالت القصيدة كاملة. عندنا هنايا انهض باكر، انهض باكرا يعني نوض بكري. هنايا كيف كتشوفوا انهض فعل الامر، وهاني الدليل هنا درت له هنايا الالف ديالو وهو واخد السكون. كاين دليل اخر غادي تقولوا لي اشنا هي هاد الحويجه اللي درت هنايا. هاد الحويجه كتسمى علامه التعجب، ملي كنتعجبوا كنديروها، ملي كتكون الحاجه كيكون المعنى تعجبي، يعني الحاجه اما كتعجبنا مزيانه، اما كنستغربوا ليها، اما الا ما عجبتناش ولا عطينا الامر، كتعطي الامر كنستعملوا هاد العلامه ديال التعجب بحال كيف شفنا العلامه الاخرى ديال الاستفهام. غادي نشوفوا العلامات ان شاء الله، الا ما شفناهمش اليوم نشوفوهم في عما قريب في الحلقات ان شاء الله اللي ماجيه. المهم اللي عندنا دابا مهم هو اننا نستخرجوا افعال الامر من الانشوده ديالنا. كان عندنا انهاض باكر، وعندنا عاود احفظ درسك.

احفظ درسك. عندنا عود اكتب واقرأ. اكتب واقرأ. كتجينا عاود هذب يعني هذب راسك، صلح من راسك، هذب نفسك يعني ربي هذيك النفس ديالك، هذب نفسك. من بعد عندنا اركض يعني جري، اركض وقفز. يعني انقز، اركض وقفز. عاود عندنا قوي جسمك،

نشط فكرك. انشد غني نشط فكرك مثل الساعة. هنا كتشوفوا ما كاين حتى شي فعل. تك تك تك تك دوما أبدا رتب وقتك. دايما وأبدا رتب وقتك. أنا عاودو نديروها هنايا حيت هو الفعل.

هادو هما الافعال ديالنا ديالاش ديال الامر اللي كاينين في هاد الانشوده. ولا لاحظتوا كاين في اخر كل كلمه الكلمه، كنهضر على الكلمه ما كنهضرش على الفعل، على الكلمه كنلقاو كاينه الكاف ديال المخاطب، وهاد الكاف هادي راه هي اللي كنقولوا ك، لان كنهضر معك انت. انت انهض باكر، احفظ، اكتب، اقرا، كنهضر مع المخاطب، والمخاطب اللي كنهضر معاه شنو راه؟ رجل، مش واحد مفرد مذكر. يعني ما المفروض ان هاد الكاف هادي خصها تاخذ فتحه، ولكن كيف قلت لكم بان يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره، يعني ممكن يسكن الاخر ديال، ممكن يسكن الاخر ديال الكلمات غير باش يعرف، باش يحصل على هذيك النغمه، او لا تكون عنده هذيك القافيه تكون منغومه نفس النغمه باش بدي القصيده من الاول حتى الاخر. اعزائي، حنايا استخرجنا الامر كله هو اللي كان في هاد المحفوظه. دابا غادي نعطيكم منه، ماشي كله، غنعطيكم البعض ومع الكلمات ديالهم، وهذوك الكلمات مع الضمير ديال الملكيه ديالهم، وبغيتكم تغيروهم ليا، يعني نحولوا المخاطبه نرجعوها مرة اللي كنخاطب انا. مثلا عندنا رتب وقتك، الا بغيت نهضر مع مرة اش غنقول لها رتبي وقتك، انتبهوا معايا، وقتك غادي تكون. دابا غادي نعطيكم المثال الاولاني وانتم غادي تتبعوه، يعني التغيير ما غيكونش فقط في الفعل، انما غادي يكون حتى فاش غيكون في الكلمة اللي تابعة الفعل، يعني كان المفعول به. عندي هنايا أول شيء غادي نديرو، انهض باكرا، هادي غادي ندير لكم هنا أنت، ولكن الا كنت بغيت ندير هنا انت، انت اش غادي ديروا الفعل؟ شوفوا انهضي، شفتوا؟ باكرا. المثال ها هو. دابا غادي نعطي لكم حويجات اخرى وانتم ان شاء الله غادي ديروهم في الدار ديالكم، ونصحوهم ان شاء الله جميع في الحلقه الجايه. عندي هنايا انت احفظ درسك، اعزائي بغيتكم ترجعوها ليا انت، غادي تشوفوا اش اللي غادي يتغير في الفعل، وهنايا غادي يتغير حتى هاد الضمير هذا. هانتوما على الفراغ غنخليه لكم.

0: Fadi? هكا هذه بالنسبة للمخاطبة. عندي هنايا أن أنت اركض و اقفز. إذا كانت أنت الفراغ هو أركو و الفراغ هو والفراغ ها هو. وما نساوش علامات التعجب اللي غادي ان شاء الله تكون في الدرس ديالنا المقبل هي وباقي الصديقات ديالها. اعزائي غنكتفيو بهذا القدر، ما سخيتش بكم ونتمنوا تكونوا ما سخيتوش بيا. نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه على سلامة الله كيقولوا وعلى جناح الأمان ديالو. حتى ذلك الحين إليكم تحياتي.
1: بالاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
2: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di